0: مقصوديه
1: ريشك الوحكة يضحكايا
0: والنبي ايه
1: نشاويش من عند الحوادايا
0: ايه حصوليه
1: ريشك الوحكة يضحكايا
0: والنبي ايه